0: لكيك أمري وقوب بخبل أمخاء جينو خنق جيري وقوب كيس بلتقك أش شبتك إشو بيغ شويج
1: تساخو لق ري إنكين كودنا جواج ري وچ أب ري ريشو قيل ري ألاق جيغ
0: شينو كأمو بيك بويخو نيم ألاق خيوب شاق بروش لبال إشو كود جنواج ري تيوش لق ديناميت ري هيروساليم جيك قاخو لق جيكاخ جي بارو كولبل ري ديوز روك أمري وقيخيل ري ديوز خلوويك خيخاس خون أوتالاخ أبخ خيخاس ريكاتين تاتيكي لاخ خاسبي كوخون نيمالاخ أوتابييل تيكو كابلاخوخ روكيبال إيشو نقاخ تقري أوتشيخا إيكو كابلاخوخ أنخليب إيشي باتال نيكاخ بياخ تي أريكي بي ري إيكابلاخوخ خوخات كيش ري ونق ري إسرائيل باري ريل بالقيخ كو أوشي بوتشيخا باري ريك يقاب ري ريل بالقيخ كو أوشي بوتشيخا باري أموش ريل بالقيخ كو أوشي بوتشيخا باري وقاخي بال ريقيخ كو أوشي بوتشيخا ري أوتابييل ري تنميت كو بوي كابلاخو خابخ جي أري أوتيك باليل جواج رنوخيل تق ري أبخ كو خم بياخ جي كيش ري إكابلاخو إي أوتاقون اللاب ري ألاخ جيخ ري خون جي تخين كوبيخ ويري تشويج كو خون إتابل روك خون أخشيق أنالاخ بواق أريش كريتاغ ري تنميت كريتاغ ري أوشي تقخا إري أوتابييل وتنميت ري كو كي خيب وطالتمال ري راقان خونام روك ري أواج شريتاغ ري أري روك خون أخ وتنميت ري كريتاغ كابلاخوخ ميل استاديوس ري راقان خونام روك ري أواج روك ري أونيمال كاتي كوري شريتاغ ري أوتابييل إشوبان خون أكال كاويناق كي خيب شكاب ري آنجل شريتاغ روك خون إتابال تشاس ريتبال ويناق وي أوتابييل بانوم روك خاسبيا ري تينيميت بانوم روك تشاخ تشوخالاخ قنالاخ بواق تشيك خونا ميتاخ روك ريكاتين تاتيك الاخ أبخ ري خيطاق أبخ تي أوتيكي باليل ري أوتابييل كوبوي نيكاخ أوتالاختاق أبخ ري نابي أوباخا خاسبيا أوبام ري أوكا سافيرو أوبام ري أوروش كالسيدونيا أوبام ري أوكاخ إسميرالدا ري أورو ساردونيكا ري أواق كورنالينا ري أوبوك كريسوليتا ري أواخشاق بيريلو ري أوبيليخ توباسيو ري أولاخوخ كريسوبراسا ري أوخولاخوخ خاسينتو أوبام ري أوكابلاخوخ أماتيستا أوبام كاتيكوري ري كابلاخوخ أوتشيخا كابلاخوخ تاكبيرلاس شخوخونال تشكيتش ري أوتشيتاكخا بانوم روك شاق خون بيرلا ريو كايبال ري تينيميت بانوم روك خانا لخبواق جمن شلوم تاخ كتين تاتيك وبام خيخاس ري كريستال كاتيكوري من شنويل تخون راچوش ري ديوز جوبام رومال ريش ري أخاوشيل ري ديوز أخاو ريش رونوخيل خاس وواج أري أري ري راچوش ري ديوز شوكوخي أري راچوش ري ديوز ري ألاخ جيخ ري تينيميت من كراخ تاخ من رخاوشيك تاچيش ري ونكبال ريقيخ إرو نكبال ريق رومال ريش جي ري وقيخ ري ديوز كتوبلين بوي إري ألاخ جيخ أري خون وچاخبال ري ويناق كي بين ري تشوشي ري وساقيل إري خاوينيل ريش ري واجو ليو كيك آمنا ولوغ ري تشيش ري كيق إنو مال ري خيطق روكيبال خاقاليك ري كاناخيك كان باقيخ رومال ريش من قوتا اچاقب ري جيلا كاتيكوري كيكامنا ولوغ ري ري كيقي نومال إري كيني مال ري إعماق كنت أختخي نق واج خاستق من كوين تاري كوك جوبام شقوخي من كي أوك تاري ري كيكبن ري خوستق خاستق إري إيتيل تق خاستق شوي كي أوك ري ري إياري ري تيباتل ري كيبي باري وبوخ ري وكاس لمال ري ألاخ جيخ أبوكاليبسيس كابيتولو 22 كاتيكوري ري آنجل شكوت تنواج ري نيما ريش ريك أسلمال كتنساتيك خيخاس ري كريستال بولباتو لوق بارا نيما لاخو تيم ري ديوز اي باريو تيم ري ألاخ جيخ بارو نيك يخال ري كايبل باريخون جاقب اي باريخون جيك جاقب جيش ري نيما كوشي ريش كأسلمال جيكا واجين كابلاخوخ مول خمول تشخوخوخنال ايك Iriushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk. Emankota hun hasu watch chik chika hawashik itel chech. Rini malachtem rech ri dios. Iri alach chik si balach utri ri ukanahik paritinimit. Ek ikilah nari ri opatanihel ri dios. Kikil nari ri watch bal katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach. Mankota chihumul chak abri, mank kahta chisakilri, mank kahta kihri arechk okichah, rumalrechir ahaushel dios, chuplinri pakiwi, iri eare ke ahawanikri, chubekir chubesak. Katekuri kubir chwech.
1: Wawe tihri, chikasihwa, esaklach tih. Ri ahaushel dios chikuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih. Utaqom ri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatani gen ri hastak chek penari chiukamik
2: chikamik ri ri inkin pechina humul si balak utsri ri are ri kolau takri utsih we qashe balu tsihri dios kopa we wukhri
0: inre inashwan ri shinilowik iri shintowik ronohel wiri are takchi iskis ronohel wiri Sin tak chuwach takri rakan ri angel. Ri shiktu chinwach ronohel wajas takri. Arech kin kikilah ri are. Katekut ri are kubik chuwach.
1: Haji, ri in hun patanihil jehas riat. E in hun jehas ri eawachalal ri akashal takutzi ri dios. In hun jehas ri eare. Chikikikol ri tzih kopa wekuhri. Are ri dios rahawshik. Kikikilashik.
0: Katekuri kubir chwech.
1: Makuba wetzih rech ashebalu tzih ri dios kopa wegukri. Roman rech sheshas ukamikri kopanikri kakbal. Riach makunel winak chichimakunok. Eritzak tahinak winak shas chutzahana rib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak chichutyosher sahna rib.
2: Chikamikri Ri inkin pechina humul, eshas wukamu lokhu gritok balkech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rech rikasle mal, e kekowinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chielu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz ahtahina kalahtakwinak, ri e kamisanelap, ri kikihilah ri khostak dios, e konoher ri utzk kilo e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chewech in, arech kubihwere chewech buwiri e komontiosh, in ri in rabri ri halil ri david, ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: ריאוש לבל, אירי אישו קילל ככביך.
3: תסחו לוק!
0: אירי קטוויק, צ'וביך בר.
3: תסחו לוק!
0: אירי קצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בעריכה רש ריק אסלמל. אירי חונצ'י קרח, צ'וקמה בעריכה צ'ש הסיפם צ'ש. ריאין, כמביך צ'קצ' כנוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'ק אופה ובוך רי.
2: Ri hunche ku kochi na u kok hun tsih chik, ri dios ku koch nari puvire hetak kashchi ku bihwe wuhri. Kategori ri hunche ku kamu bihun tsih che rechwe, akshe balu tsih ri dios, ku kamu biri ri chakap che rechri are, pari hunche rechri kasle mal, eri hunche akap che rechri are pari tios lah tinimit, che cholemu bishik pa we wuhri.
0: Ri in, chikin ya sakalak tsih puwe we tsih ri, Ri'in kimbih.
2: Henakut, chiukamik kimpe'in.
0: Amen. Tasahulok ahaushel Jesus. Ri'utzalah usipanikri Jesus. Chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.